0: كان فوق نادي 7 بطولي هفنا نيز بالبياني التخوم المطول الهد فستم كايلي لسر تكون تمور تارا لنا نتخا كم مبورتانتي لمرو نراو لزيستانا نانيت ينا نفتي ام باللوم سبيشالمنت اللوف سنار مور نيكولاندو ام نرنغرازيا خوم اوفيامنت دايم داك لي عملو مياي ماثيو لي يدر لي هايكونا تي بروفا يمور دفز ديك لخار او ماما تطرف تتتم ماثيو كبسا يوهرو جلوك ام او دانيا لي يدر لي سرقونا تو اتخا فلمكي مال فاميليا تيو يدر لي هايكونا ادن مورو عالشي مشيا ام فيكتوريا لاينز ازوا تبدا يقلب التم بالدوك لفاري نحسب ادنا ماني مش بزيه تلماينا في الفيما دي عيسوا Mums on Mongo Blue. Barry can swim, only dance, dance, dance for Bayo.
1: You played that game.

الهاد في الأوضو ديفيد فاليا ونكز دكن ديفيد جيتا كمان دو سم صبيح دان بقيل كريزي وات لاف كان دو وننسبو بس 53 جونة تالبوت من الهروش تالو بالجديدة تا جي تي اي 6 لي ورا لي عمل فتري شركة سكوبريت لسطاش تا نوفمبرو إيا International Men's Day إيسان كنو يعب إيسان فيرا كنو يعب إما إسا فورس في كومبيراتيوني من إيا فسنا راو يكتل حقش الاكسبكتيشنز ورا كميلا جاية من اللوبة

0: Stop the wedding تايدنا اش فوق بي وسوصل الحين لنتكلموا فوق دينا.
1: Hide and seek.
2: Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros.
1: Bay.
0: وكم ينا اجتات الدك اللي احنا سنكون عدنا عملو قادة ستس ناتو بدو عالسكيدة الجديدة دا الشتوى وهنكون عدنا نبداوا بالكبير باي بريكفست جديد في امانت ام باي بريكفست لكبير السا وبش نتشل براو احنا عدنا توكي تشانس لتربح 5000 اورو ازدى اوفيامنت احنا مش سر نحضو ناتو ام لوكدون 5000 اورو سنكون كومبيتيسيوني ام باي بريكفست سنكون تيشاندار من لوكاسيوني سيغريتا شوال هو لتعتا من فين سير كنا تشاندر ام سير كنا تبدا الشانديرا من الهمسة تفلودو وبيامنت هما سير كنا ادن يزبلا وكنز دفرنتي ام تا بوستيت فين انتي عندك مور اسو جرمنتي اي اللي كنت اتناتي ما طول دن الجمع ووالي انتي هو دالي في امبورتانتي عشان تك بزون قوزي قوزي جرناتا علي ادن يجفريا good luck بيرا ادا فلودو في الهمسة
1: Main breakfast, hide and seek.
2: With Castagna Living, Solfadine, Palazzo Parisio, online intimates.

الجديد تاع از كات ستوب ذا ويدينغ فاي 97 بيكس اور كوازي لاشرا او شينا الدالو دو بونشو انا من اول نفتي تيوري سنب دونو دو لاوار باين تاعنا دين الجمعة فايسن نسكوبرو مين سريع ملاف النمرو ويهد تاعنا على دلوقت Malta's number one hit music.

في النمرو 36 عدن الجمعة مالكم تود دي كات إيرينجز فوي نريسو مبيك في بالموت الموت لين الفوق وكل في تشارس تانا من يافي اكسينا سبايرو Great Expectation يسر تعمل توتال تا جمعة تي في النمرو ويهت تانا يوين كلا ويسر ينبدر كلش ورا جمعة واحدة بس برو بشي دي جوا سانا تيني فيوتر هيت لي عنا عدن الجمعة بتشانس لي الجمعة ديلا Jek tibqa sejra kifini sejra, hemm ċans kbir li ser tkun qed hawnhekk ukoll mal-aqwa 40 tagħna. Il-verità fimni kull darba li toroġġ waħda ġdida din dejjem tmur verament tajba. Waħda mis-singles li ħarġet jumejn ilu Taylor Swift fuq bej.

0: شيء.
1: كانت فيتشي هافنا اللي تعمل عمل لقوة عشرة تانا ذن الجمعة فيرامنت بزبريش لما عرنش ريش تطلع فوق وكول أوليفيا رودريغو The Cat Stupid Song for Aida Lee Seven Bay على Hot World of Scenario قبلون قاوضوا لخار فتيث تال ويكند قبل نرجو نبدو بالجن تال اسكولا السالي شاهده يرتورناو هافنا ستودنتي لورا الاسكولا وكل من يفضك ترفكو ايه فورسي انت فورسي كنت وقت من داوك لي كنت خليك النقرة زايرة الأخر باش تمر الشغل دا الأخر البشور دا الصيف مصمى قادة الردون الجونة هزبولو دوك النقرة زايرة اما لسا قبلوها دايم بلقوا عشرة تانا ونيزار لارسن Midnight Sun باش نبدونا دوم

وانت من كبار تبيبي ريكسا وديفيد جيتا ساد جيرلز فوق بي وكيف ديتني لجي يا شاجة نقرا ديفرنتي البي بريكفست وقالنا بزون نتكلمو نقرا فوقها Hide and seek. Find the bigger Bay breakfast and win 5,000 euros. Bay. وكيف ديتني لجي يا شاجة نقرا ديفرنتي البي بريكفست واتنين لجي وما هيكونوا قادين يلعبوا هايد اند سيك مياك بين انتي يكسيبهم تسا تربح 5,000 أورو هيكونوا قادين جوا سيكرت لوكيشن فين حات ما يافنا أسينا يجفيري هنكونوا نافو في قادين وأوفيامنت انتم تدو تبروفاو اسبوهم غرس كبيرة للكستانيا ليفينغ سول بدين بلاتو بريزيو أونلاين انتميتس وولت وميركل فود انتي كم تسمع البي بريكفست اتنين لجي ومبات بالموت الموت يتوك نقرا هنت لمولاون فين قوما يستيكون ليادين